نمسك الحنجي. مرحبا بكم، اهلا وسهلا مرحبا. بخير اقول لي جي ايان بسم الله بونجور شاغيها and welcome into زندگی گلزار ہے.